الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu nurun." Artinya salat adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa salat menjadi cahaya di hati seorang mukmin, cahaya dalam amalnya, cahaya di kuburnya dan cahaya ketika melewati sirah pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang meremehkan salat akan kehilangan cahaya tersebut. Hatinya menjadi keras, mudah terjerumus ke dalam maksiat dan jauh dari ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan mengingat Allah itu lebih besar. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Karena itu, jika seseorang merasa masih mudah terjatuh dalam maksiat, hendaknya ia memperbaiki solatnya, perhatikan wudunya, kekhususannya, dan jangan menunda-nunda waktu solat. Untuk para orang tua, jangan hanya menyekolahkan anak agar berhasil dalam urusan dunia, didiklah mereka agar menjadi ahli solat. Rumah yang dipenuhi panggilan menuju solat akan menjadi rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asiral muslimin rahimakumullah. Jangan pernah merasa aman dari kematian. Gunakan sisa umur untuk memperbaiki solat. Jika selama ini kita masih sering terlambat, mulai hari ini bertekadlah menjaga solat pada awal waktunya. Jika selama ini kita lalai dari solat berjamaah tanpa uzur, berusahalah untuk memperbaikinya. Semoga Allah menerima taubat kita dan mengokohkan hati kita di atas ketaatan. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدها واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شهر اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة ومن الخاشعين فيها واجعل ذريتي قرة أعين لنا في الدين واهد شباب مسلمين واحفظهم من الفتنة ما ظهر منها وما بطن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

السلام على الحمد رحمة الله صلى صلى صلى هو مسلم السلام وإذن عبد الله وإذن عبد الله